شوف الله يخليك إذا ما تيجي إذا ما تدوز السوق شوف داك السمح والجمال ديالك راه كنقول لهاد الشيء الناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد